نو بيا ما ملكوني وي بروغراما وتبليلا ماكوا وليلوفا يتبلين لي مسؤالا وكلموا وطومبا ولا وطوبا ماكيا ني وطوتو شيرا ويرا نتبلين لكي مسؤالا ناوي ني أبرسوري رافائيل جوزي غاسبار أبرسوري أسانتي وكلا نيكيو وريري وي بروغراما إلا ناوي فرناندو دامج في ميكروفوني ومتيبوني del Sofi Daniel. Halani mwilaka mitekusa radio msamiki sinterla. Asante. Otapulila emakua.